نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم

وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما

أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم

0: تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: مصحف البحرين، تنصتون خاشعين إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الصافات. نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم، ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم، ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
2: أسعدكم الله.

0: الله وفقكم
1: وأرضاكم ورضي عنكم.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح،
0: أثير الروح.
1: مصحف البحرين، فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: محيط.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة فصلت. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
3: هذه السائلة أم أحمد تسأل تقول: سوء الظن والتتبع ماذا يطلق عليه وما حكمه؟ تتبع عورات الآخرين.
4: نعم. الله تبارك وتعالى نهى العباد عن هذا الفعل كما في سورة الحجرات، وهي سورة الآداب.
3: نعم.
4: وتسمى بسورة الآداب والأخلاق.
3: الله أكبر.
4: يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم.
3: نعم.
4: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شوف، الغيبة ممكن ناتجة عن التجسس، والتجسس ناتج عن سوء الظن.
3: نعم.
4: ليش تجسس عليه؟ لأن أساء به الظن. الأصل خاصة بين الأقرباء وبين الأزواج وبين الأصل أن تحسن الظن، تحسن الظن بإخوانك المسلمين من باب أولى، أن تحسن الظن بزوجتك، بأولادك، بأمك، بأبيك، بأرحامك.
3: نعم.
4: بجيرانك من باب أولى. وبعض أهل العلم عد سوء الظن بالناس من الكبائر الباطنة، كالإمام الحافظ بن حجر وغيره. سوء الظن بالمسلمين من الكبائر الباطنة. ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة، وأنت تجد لها في الخير محملة. فلا يجوز للإنسان أن يسيء الظن بالآخرين، لكن إذا ظهر له شيء تيقن، شيء واضح، فهنا يكون إما الستر، تستر عليه.
3: نعم.
4: تنصحه، إرشاد، توجيه، هذا الواجب على الإنسان. ليش؟ لأن سوء الظن يدفع لاتخاذ موقف من شخص، من جهة، من جماعة دون حق ودون مبرر.
3: نعم.
4: فأنت تظلمه. واليوم عندما تتبع بعض الخصومات والقطيعة التي حصلت بين فلان فلان، غالبا بسبب سوء الظن.
3: سبحان الله.
4: سوء الظن، وهذا مرض. يرى اثنين قاعد يتحدثون، يقول له يتكلمون فيني، فلان مر كان سرحان ما سلم، قال له يتعمد ما يسلم عليه، فيش يكون ردة فعله.

0: يمر عليه ما يسلم عليه فتحصل القطيعة، هو ما يدري.
1: سبحان الله.
0: لو قال له فلان تمريت علي ما صح، يقول لا ما مريت عليك ولا شفتك. الناس اليوم اللي فيهم كافيهم، الناس يعانون، عندهم مشاكل، عندهم أمراض، وفيهم مشاكل في البيوت، مشاكل في العمل، مشاكل في الشارع، مشاكل. نعم. هذا عنده مرض، وهي عنده قريب له فيه مرض، ف يعني بال الناس مشغول.
1: صح.
0: فالتمس العذر إلى 70 عذر، إذ لم تجد له عذر اتهم نفسك ولا تتهم، أقول لعلي لم أسمع، لعلي كذا، لعل كذا، لعل أرادك، التمس له العذر إلى 70 عذر. نعم.
1: الله المستعان.
0: يتجنب الشر. ثم نعم. مسألة تتبع عورات الناس، هذه مصيبة أخرى، ونبينا عليه الصلاة والسلام بل هنا في الآية ولا تجسسوا.
1: نعم.
0: التجسس، ومنه أيضا التحسس. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا، لا تجسسوا ولا تحسسوا.
1: نعم.
0: ولما جاء لابن مسعود وقيل له يا أبا عبد الرحمن هذا فلان تقطر لحيته خمرة، قال إنا نهينا عن التجسس، وإن يظهر لنا شيء أخذنا به. إذا ظهر لنا شيء أخذنا به، نصح كذا إلى آخره، عقوبة لو وصل الأمر إلى القاضي أو الحاكم أو.
1: نعم.
0: فورأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تؤذوا المسلمين، وفي رواية لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته.
1: يا الله.
0: ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، وفي رواية ولو في جوف رحلة.
1: لا حول ولا قوة.
0: لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عورة. في بعض الناس شغله الشاغل هو كله من رأسه، من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه كله عيوب. يا أخي فتش في عيوبك، أصلح عيوبك، اشتبه في عيوب الناس، ما يخلو إنسان من عيوب، وأنت مو مأمور أن تتتبع عيوب الناس. لا، يتتبعون عيوب الناس خاصة في المجال، بعض المجالات بين الأحزاب وبين الجمعيات وبين السياسيين وبين مثلا كل واحد يتتبع عورة أخيه بحق بدون حق، وينشر وينشر وينشر، كلها آثام يتحملها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ويأتي يوم القيامة مفلسا.
1: الله المستعان.
0: يأتي يوم القيامة مفلسا.
1: نعم.
0: فعلى الإنسان أن يحذر من سوء الظن، وأن يحذر من تتبع عورات الناس. نعم. إن ظهر له شيء تريد أن تنصح، واجب النصيحة، والدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام، بينك وبين أخوك.
1: نعم.
0: بينك وبين قريبك، بينك وبين زميلك.
1: نعم.
0: في الدراسة، زميل الدراسة أو زميل العمل أو زميلك في أي مكان، بينك وبينه تنصح، أقول له ترى يا أخي هذا غلط وهذا، وتستر عليه وتدعو له بالغيب. من يفعل هذا؟ أين القلوب الطاهرة، القلوب النقية التي تفعل هذا؟ أن يروا إنسان مبتلى، ابتلي، وقع في وقع، يعني مو مسألة سودا، لا، نشوفه ندعو له، الله يصلح فلان، اللهم أصلحني وأصلح فلان، اللهم أصلح عيالي وأصلح فلان. يمر بعضهم على صبية في الشارع يدخنون، كل واحد يلعب مع الثاني ويسب الثاني، يقعد يقول بل مالت عليكم على اللي ما عرف ربكم، وهو عياله لا يصلون ويشتمون ويلعبون قمار ويشربون خمر.
1: نعم.
0: ويدري عنهم ولا كأنه عيب،
1: ما يرضى عليهم،
0: ولا يرضى عليه ولا كأنه عيب، وهو فيه عيوب الدنيا وكلنا فينا عيوب، ولا كأنها عيوب، ويفتش عن عيوب هذا وعيب هذا وعيب هذا وعيب هذا، هذا ليس من أفعال المسلمين ولا من أفعال المؤمنين. المؤمن يستر وينصح، أما المنافق فيعير ويفضح كما ذكر بعض أهل العلم. هاي فرق بين المؤمن، المؤمن يستر على إخوانه، ينصحهم، يدعو لهم، أما المنافق لا، المنافق تراه يعير.
1: نعم.
0: ويفضح كما يفعل كثير من الناس اليوم.
1: الله المستعان.
0: والله المستعان.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

0: ضاقت بك السبل.
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
0: مفاتيح الخير كله
1: في الدنيا والآخرة.
2: لكن

0: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الرعد بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
3: أذكار الصباح والمساء. كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
2: أصبحنا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسك الملائكة عن البناء. فكرر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تشرح البال وتصلح الحال وتحمل بها الأثقال وترضي الرحمن، وهي كنز من كنوز الجنة. واعلم أنها تدفع 70 بابا من الضر أدناها الهم. أدناها الهم.
1: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول ذلك 7 مرات.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
1: أصبحنا

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول ذلك 10 مرات أو مرة واحدة.

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. الأذكار، الأذكار، الأذكار.
2: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
3: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري،
2: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنا
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
2: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة لسورة التحريم بصوت القارئ الشيخ محمد حمزة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أن عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم

أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: أثير الروح.
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الزخرف.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة،

0: فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من سورة الرعد يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة لسورة الرعد، كانت بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
2: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني عليه الصلاة والسلام أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين، فليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد.
3: كان له مثل أجر الشهيد.
2: أخرجه البخاري.
4: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
5: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ خليفة الطنيجي يتلو علينا ما يتيسر له من سورة فصلت.
6: بسم

0: من سورة فصلت استمعنا وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة كانت بصوت القارئ خليفة الطنيجي.
1: من أوصاف القرآن الكريم كريم، ورد في لسان العرب كريم اسم جامع لكل ما يحمد. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي قرآن يحمد ما فيه من الهدى والبيان والعلم والحكمة. قال ابن عاشور: الكريم النفيس الرفيع في نوعه، وهذا تفضيل للقرآن على أفراد نوعه من الكتب الإلهية مثل التوراة والإنجيل والزبور، وفضله عليها بأنه فاقها، فهذا وصف للقرآن بالرفعة على جميع الكتب، لا يستطيع المخالف فيها طعنا.
2: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين.

يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار الصباح والمساء وفضائلها بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. الله.

الذاكر الله كثيرا ودعوة المظلوم والإمام المقصد. رواه البيهقي وحسنه الألباني. أذكار الصباح والمساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: الناس.
1: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.

0: أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: رواه مسلم.

دخل الجنة. ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. رواه

0: لك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا.
1: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله

0: رواه أحمد.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: وبحمده.

0: وحده لا شريك له
1: يقولها عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل.
0: لا رواه أبو داود. إلا الله
1: ومن قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: بحمده عدد خلقه ورضا نفسه.
1: يقولها 3 مرات إذا أصبح، رواه مسلم. ويقول أيضا:

وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني.

0: وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: اللهم ارزقني البركة في كل ما أملك. اللهم ارزقني البركة في جسدي وروحي وقلبي وحياتي وعائلتي ومسكني وموطني. اللهم ارزقني البركة في أرضي وسمائي ولحظاتي وسكناتي وصمتي وحديثي وكل ما يحيط بي. اللهم افتح لي أبواب الخير والتيسير، وصد عني أبواب الشر والتعسير. فلا حول ولا قوة لي إلا بك، بك أستعين وبك أستجير وبك أكتفي.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: إن الذكر هو الذي يبعث الطاقات الروحية في النفوس وقاية وعلاجا، فيعطي الإنسان طاقة لا تعدلها طاقة، ويقيمه على الصراط السوي، فلا تختلف به السبل ولا تزل به القدم، لأنه يراقب الله في كل أحواله.
0: أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: يصبح وحين نفسه سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهمه
1: إله إلا
0: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: وله الحمد يقولها مئة مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: يحمل القرآن الكريم إعجازه في ذاته، فهو الخالق المعجز، البديع في النظم، والعجيب بهيمنته على الروح.
3: مستمعين الكرام، نصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة لسورة إبراهيم بصوت القارئ أنس بن عيسى العمادي. بسم

0: هنا نعيش لحظات مع قصص صنعت التاريخ وبنت أمة وخلدت قيما لا تزول، قصص يرويها لنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الأطهار.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، نبينا صلى الله عليه وسلم روى لنا قصة عجيبة، فهذه القصة يخبرنا عنها الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، يعني قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في ذاك الزمان ثلاث أشخاص سافروا وهم يعني يمشون في طريق سفرهم، وجدوا غار في جبل، فتحة في جبل، مكان يستطيعون أنهما يدخلون داخل هذا المكان ويرتاحون. فلما دخل هؤلاء الرجال الثلاثة إلى هذا الغار، أتت صخرة ونزلت وسدت باب هذا الغار،

فالآن توهقوا هم الآن ما يستطيعون أنهم يطلعون من هذا الغار. فتشاوروا في الأمر قالوا احنا شو نسوي في الحالة هذه؟ إن بقينا في مكاننا بنموت. فما في إلا حل واحد، الحل هو أن ندعو الله عز وجل بصالح أعمالنا. يعني كل واحد فينا يتذكر أحسن عمل صالح وخير سوى في حياته ويدعو الله عز وجل أن يفرج عنا المصيبة هذه بهذا العمل اللي سواه كل واحد. فالرجل الأول قال حق الله: اللهم إني كان عندي أبوين، أم وأبو كبار في السن، وهذين أبوي وأمي كنت ما أبدأ بشرب الحليب أو اللبن حق العشاء قبلهم ولا يعني أقدم أحد عليهم. أول شيء أجيب لهم اللبن والحليب ويشربون ويشبعون، بعد ذلك أشرب عيالي وزوجتي وأنا أشرب معاهم. ولكن يوم من الأيام كنت أرعى هذه الغنم اللي عندي وبعت في يعني رعي الغنم وخليت الغنم يروحون مكان بعيد عشان يأكلون من هذه الأعشاب اللي في الأرض. فتأخر الوقت وظلم الوقت وحلب لهم الحليب هذه، ولما وصل إلى أبيه وأمه المشكلة أنهما قد ناما، يعني انتظروا هذا الرجال ولدهم ولكنه لأنه تأخر فأصادهم التعب وناموا. فيقول هذا الرجل: فلما وصلت إلى أبي وأمي وجدتهما نائمين، فكرهت إني أوقظهم وقعدهم من النوم. والقدح كان في يده، وانتظر أمه وأباه طول الليل وهو جالس عندهم وماسك في يده قدح هذا اللبن، وأبنائه الصغار جوعا ويبكون من الجوع ولكنه لم يعطهم شيئا، ما يعني أعطاهم يشربون قبل أمه وأبيه. فلما استيقظ والداه أعطاهما اللبن وبدأوا يشربون. فيقول هذا الرجل، يقول: يا رب، إن كنت فعلت هذا الأمر ابتغاء وجهك، يعني إن كنت بريت أمي وأبوي من أجلك يا رب، ففرج عنا المصيبة اللي احنا الآن فيها. فتحركت الصخرة قليلا، لحين ما في مجال انهم يطلعون من هذا الغار. الرجل الآخر قال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم، عندي بنت عمي وكانت أحب الناس إلي، كان يحب بنت عمه كثير ولم يكن يعني متزوج بها، وكان يريد أن يفعل بها الفاحشة ويفعل معها الحرام، ولكنها يعني رفضت ذلك رفضا كاملا. وفي يوم من الأيام احتاجت هذه المرأة المال، فراحت حق ولد عمها هذه اللي يحبها وقالت له: أنا محتاجة فلوس، صادني ظرف ومحتاجة جدا للمال. فقام وأعطاها مبلغ كبير، أعطاها 120 دينار ذهب، مبلغ ضخم، ولكن اشترط عليها شرط. قال لها: بشرط أعطيك الفلوس لكن تسمحين لي أني أفعل معك الحرام. فبسبب الحاجة

اللي هي فيها وافقت، فأتى إليها وأعطاها 120 دينار ذهب وجلس بجانبها لكي يبدأ معها فعل الحرام وهو الزنا. فلما أراد أن يفعل الحرام قالت له اتق الله، خاف من الله، الله يشوفك، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لا تفعل معي شيء إلا بما يرضي الله عز وجل، فإما أنك تتزوجني أو أن اتركني في حالي ولا تفعل بي الحرام. فهو الرجل لما قالت له هذه ابنة عمه اتق الله وذكرتها بالله، الرجل خاف من الله عز وجل وتذكر أن الله يشوفه وأن هذا حرام كبير، فتركها لوجه الله، خلى الفلوس عندها ولم يفعل معها الحرام وقام ومشى من عندها. فهذا الرجل يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك الأمر أن أنا تركت الزنا وهذا المبلغ 120 دينار ذهب صدقت هذا كله إذا كان لوجهك يا رب ففرج عنا المصيبة اللي احنا فيها الآن. فالصخرة تحركت شوية من مكانها ولكن إلى الآن لا يستطيعون أن يخرجون من الغار. فالرجل الثالث قال اللهم إني استأجرت أجراء، يعني جبت ناس يشتغلون عندي وأعطيت كل واحد نصيبه فلوسه يعني الأتعاب اللي سواها، إلا شخص واحد ذهب ولم يأخذ أمواله. فهذا الرجل ذهب مدة طويلة والفلوس بقت عند هذا الرجل، فهذا الرجل أخذ هذا المال وبدأ يستثمر فيه وينميه حتى صار هذا المبلغ كبير وصار عبارة عن يعني عدد من الإبل والبقر والغنم والعبيد، فصارت أموال كثيرة، من كان مبلغ بسيط صار مبلغ كبير. فهذا الرجل بعد يعني مدة طويلة رجع بيأخذ فلوسه اللي هو المبلغ البسيط، فقال حق هذا الرجل أعطني أموالي وفلوس الأجرة اللي أنت اتفقت معاك عليها. فهذا الرجل قال انظر إلى هذا الوادي فيه الإبل والبقر والغنم والعبيد، قال هذه كلها لك. فقال هذا الأجير قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، يعني لا تطنز علي، يعني أنا متفق معاك أن أشتغل لك هالشغلة وتعطيني مبلغ يعني بسيط، المبلغ قليل، الآن تقول لي هذه الإبل والبقر والغنم وكل هالمئات من يعني الأنعام والعبيد كلها لي؟ فقال له الرجل نعم هذا كله لك، فأنا لا أستهزئ بك، خذه كله. فهذا الرجل قام وأخذ جميع هذه الأموال، الإبل والبقر والغنم والعبيد، فقال هذا الرجل اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، يا رب احنا فرج عنا هذه المصيبة، نبي نطلع من هالغار. فتحركت الصخرة وخرجوا يمشون في سفرهم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. أيها المستمعون الكرام، نستفيد من هذه القصة أن الإنسان إذا أصابه شدة أو كرب أو مصيبة فإنه يتذكر قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أنت ما تحتاج إلى واسطة بينك وبين الله، على طول ابدأ بالدعاء فإن الله عز وجل يسمعك ويستجيب دعائك. وأيضا يجوز للإنسان أن يدعو الله بالأعمال الصالحة التي فعلها، ويجوز له أن يتوسل بذلك كما فعل هؤلاء الرجال.

0: ثلاثة. فالإنسان إذا أصابته مصيبة وأراد شيء فيقول يا رب بمثلا صلاة التي صليتها وصدقة التي قد تبرعت بها، فرج عني مثلا همي ويسر لي أمري إلى غير ذلك. فهذا الأمر جائز كما يعني أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا نستفيد أن الذي يتقي الله ويخاف الله عز وجل فإن الله عز وجل لا ينساه في أوقات الشدة. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دائما خاف من الله عز وجل وتوكل عليه فإنه جل وعلا لن يضيعك، وفي وقت الشدائد سيعوضك خير الدنيا والآخرة. وأيضا نستفيد من هذه القصة أن الوالدين لا بد أن نبرهما، لا بد من بر الأم والأب، فإن بر الأم والأب يجعلك في خير وبركة وتيسير للأمور، والله عز وجل يرضى عليك بهذا العمل المبارك. وأخيرا نستفيد من هذه القصة أنه لا بد أن نرد الأمانات إلى أهلها. أي واحد أمنك على شيء لا بد أن ترجع هذا الشيء له، وهذا العمل له أجر عظيم عند الله عز وجل، وأيضا يوم القيامة ينجيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد علينا أن نتق الله عز وجل، وأن نعطي الذين يعني يعملون عندنا من الخدم نعطيهم حقوقهم ورواتبهم، وألا نؤخر ذلك، لأن يوم القيامة الذي يأكل حقوق الناس سيعذب عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. أيها المستمعون الكرام، في الحلقة القادمة سنروي لكم قصة المرأة التي حرقها فرعون مع أبنائها، فيا ترى ما هو الذنب الذي فعلته هذه المرأة؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: إن الذكر هو الذي يبعث الطاقات الروحية في النفوس وقاية وعلاجا، فيعطي الإنسان طاقة لا تعدلها طاقة، ويقيمه على الصراط السوي، فلا تختلف به السبل ولا تزل به القدم، لأنه يراقب الله في كل أحواله.

أذكار الصباح والمساء. عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين. بسم

حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. حسنه الألباني. عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح لا

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي
1: سبحان الله وبحمده
0: 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. رواه مسلم وأبو داود. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا أبو مودود عمن سمع أبان بن عثمان يقول: سمعت عثمان يعني بن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من

0: عليم.
1: ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه الحديث ينظر إليه، فقال له: ما لك تنظر إلي؟ فوالله ما كذبت على عثمان، ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها. صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت

لم تضرك. رواه مسلم. عن أبي سلام أنه كان في مسجد حمص فمر به رجل فقال: هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقام إليه فقال: حدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتداوله بينك وبينه الرجال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

إلا كان حقا على الله أن يرضيه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي

سبع مرات كفاه الله عز وجل همه من أمر الدنيا والآخرة. حسنه الأرنؤوط في تخريج زاد المعاد. عن أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أصبحنا

وإذا أمسينا مثل ذلك. رواه أحمد وحسنه ابن حجر. عن عبد الله قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال:

0: في القبر.
1: وإذا أصبح قال ذلك أيضا:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح:
0: الله

0: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح أو يمسي:
1: اللهم إني أصبحت أشهدك

أعتق الله ربعه من النار، فمن قالها مرتين أعتق الله نصفه، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه، فإن قالها أربعا أعتقه الله من النار. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. عن عبد الله بن غنام البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح

0: الحمد ولك الشكر.
1: فقد أدى شكر يومه، ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وحسنه ابن حجر.

رواه الحاكم في المستدرك وحسنه ابن حجر. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبتي، إني سمعتك تدعو كل غداة

تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. قال عباس فيه: وتقول:

تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته. رواه أبو داود وحسنه الألباني. عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح. الله

رواه أبو داود وابن ماجه وحسنه ابن حجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو بكر يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل

قال: قله إذا أصبحت، وإذا أمسيت، وإذا أخذت مضجعك. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه أبو داود وأحمد، صححه الألباني. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: الله

رواه ابن ماجه وصححه الألباني. عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول:

0: من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، وقال: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد. أذكار الصباح والمساء، الصباح والمساء، الصباح والمساء.
1: أحاديث الصباح.
2: مستمعينا، في العطلة المدرسية الطويلة يفقد الطفل الروتين اليومي المعتمد بشكل أساسي على وجود دوام مدرسي واختبارات دورية تسهم في ترتيب جدوله اليومي وبناء نظام ثابت. ففي الإجازة يصبح من الأسهل على الأهل قبول طلبات الطفل بالسهر، إذ ليس هناك ما يلزم استيقاظه مبكرا باليوم التالي. وكي لا تصعب مهمة إقناع الطفل بالنوم مبكرا، يجب على الأهل البدء بتنظيم النوم قبل نهاية العطلة، أي بوقت كاف أسبوع على الأقل، كي تنتظم الساعة البيولوجية لدى الطفل من جديد. وقد أثبتت دراسات كثيرة أهمية النوم بالنسبة للإنسان خاصة للأطفال، وأن عدم أخذ قسط كاف من النوم للأطفال يؤثر في العملية التعليمية، لكونه يسهم بشكل كبير في تنشيط الذاكرة والدماغ. فكيف أيها الأب، كيف أيها الأم نجعل النوم المبكر صديقا لأطفالنا؟ أولا، الاتفاق مع الطفل على النوم المبكر مع شرح أسباب ذلك وأهميته، لكن بشكل مبسط ومحبب وقريب من فهم الطفل وعالمه. فبهذا الشكل يسهل على الطفل اتباع القوانين التي توضع لأنه فهم أهميتها. ثانيا، من المهم جدا أيضا تهيئة الطفل نفسيا ومعنويا قبل بدء العام الدراسي، بالحديث معه عن أيامه الجميلة خلال دراسته، وكيف كان مع أصدقائه يقضون أجمل وأمتع الأوقات في المدرسة، وأنه أيضا سيحصل على أصدقاء جدد وقضاء الأوقات الرائعة معهم، فهذا سيشعره بالسعادة والحماس للذهاب إلى المدرسة. ثالثا، نظرا للحيز الكبير الذي تشغله الأجهزة الإلكترونية في حياة الأطفال وتأثيرها السلبي في عادات النوم، فمن المهم على الأهل تقليص ساعات استخدامها للحد الأدنى. رابعا، عزيزتي الأم، بوضع جدول بالاتفاق مع أطفالك لتحديد أوقات الدراسة والراحة وتخصيص أيام العطلات ونهايات الأسبوع للخروج مع العائلة وممارسة النشاطات المحببة لديهم، كل ذلك سيخفف شعورهم بالضغط ويزيد من حماسهم. خامسا، اطلبي من طفلك إعداد قائمة بالأطعمة المفضلة لديه لتحضيرها له لكي يستمتع بها أثناء وجوده في المدرسة. سادسا، قومي بتحضير طفلك وقص شعره وأظافره وتهيئة ملابسه المدرسية الجديدة ليبدو بأبهى حلة أمام أصدقائه ومعلميه، فذلك سيزيد من شعوره بثقته بنفسه. وبهذا يكون تنظيم النوم أمرا سهلا ويسيرا، ومع الوقت تصبح هذه العملية روتينا يوميا أثناء أيام العام الدراسي.
1: أحاديث الصباح.
3: اللهم في هذا الصباح يسر لنا ما استعصى، فإنه لا يعجزك شيء ولا يضرك، وأنت على كل شيء قدير.

اللهم في صباحنا هذا افتح لنا كنوزك وسخر لنا عبادك وابسط لنا رحمتك وارزقنا فرح يعقوب وفرج يونس وتقوى يوسف عليه السلام. اللهم سخر لنا الأرض ومن عليها.

البشر، وترتسم في داخلنا كابتسامة حانية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة. ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا
0: أذكار الصباح بصوت سمير البشيري.

0: أذكار الصباح. أخرج أبو داود في سننه والترمذي في جامعه وغيرهما من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: أنت.
1: يقال مرة في الصباح وأخرى في المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم فضل سيد الاستغفار: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في
1: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. حديث حسن صحيح.

0: أذكار الصباح. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: خلق.
1: يقال 3 مرات في الصباح ومثلها في المساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

0: بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح.

0: صباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
0: صح من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن من قالها حين يصبح 10 مرات كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط الله عنه بها 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكنا له كعشر رقاب، إلى آخر ما ورد في فضلها، إلى أن قال: فإن قال حين يمسي فمثل ذلك.

0: يقال مرة أو عشرة أو مئة مرة. أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله أن من قاله حين يصبح وحين يمسي مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح البخاري: حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

يقال 100 مرة أذكار الصباح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا.

يقال ثلاث مرات صباحا ومساء. أذكار الصباح.

0: الحمد ولك الشكر.
1: كان يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، ومما جاء في فضله أن من قاله إذا أصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قاله إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود في سننه.

0: الحمد ولك الشكر.
1: يقال مرة واحدة في الصباح والمساء.
0: يا
1: أذكار الصباح.

يقال مرة في الصباح ومرة في المساء وثالثة عند النوم. أذكار الصباح. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: ألا
1: يقال مرة واحدة بعد صلاة الصبح أذكار الصباح. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.

0: يقال مرة واحدة. أذكار الصباح.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير القلوب.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة التوبة بصوت القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة التوبة. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. نبقى الآن مع هذه التلاوة المباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي، ما يتيسر له من سورة القصص.

قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على مسامعنا الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة القصص.
3: إلهي

لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى سورة الشعراء برواية حفص عن عاصم، يتلوها عليكم القارئ الشيخ محمود الرفاعي.

اللهم إني أسألك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم لا تجعل أنسنا إلا بك، ولا حاجتنا إلا إليك، ولا رغبتنا إلا في ثوابك والجنة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون

أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

0: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
3: أينما كنت،
4: أينما كنت
3: يصلك أثيرنا بكل المحبة،
4: بكل المحبة،
3: وبه تغدو النفس مشرقة،
4: مشرقة،
3: والقلوب رحبة،
4: والقلوب رحبة.
3: أثير الروح، أثير الروح، أثير الروح، يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
5: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من جزء قد سمع بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر ما تيسر له من جزء قد سمع. اللهم يا سامع الدعاء،
2: اللهم يا سامع الدعاء،
1: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل.
1: سورة سميت باسم رجل تميز بالعلم والحكمة عبر التاريخ، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يرتل على أسماعكم سورة لقمان.

0: وصايا ذهبية ذكرت في تلك الآيات الكريمات على لسان لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي تلاوة مباركة لسورة لقمان.
1: هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش، منهم تعلمنا دروس الحياة. كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: الجناح.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشورى بصوت القارئ الشيخ هاني الرفاعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلاوة مباركة لسورة الشورى. سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب العالمين.
1: اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
1: آت محمدا الوسيلة والفضيلة،
0: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
1: وابعثه المقام المحمود الذي وعدته،
0: إنك لا تخلف الميعاد،
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
4: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي.

0: كل عمل يعمله الإنسان لا يعلم أيقبله الله عز وجل أم يكون على صاحبه وبال وحسرة. لذا عليك دائما بالدعاء:
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

0: الصابرين، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، 106.1 FM، أثير الروح.
1: مصحف البحرين، تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تقدم سكون سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون سكون من إخراج فهد الجزاف.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. موضوع الهاتف، هل الهاتف نعمة أم نقمة؟ نعم، الهاتف لمن استخدمه واستفاد منه وفي شتى مجالات الحياة فهو نعمة تستحق أن يشكر الله عليها، لكن في حالات كثيرة تحول الهاتف إلى نقمة، ومن ضمن هذه النقم حين يهدم بيت، يعني كثرة استخدامه، الانشغال فيه. كثير من الأزواج يعني ما في شيء اسمه وقت للتليفون داخل البيت، لا لا، الوقت للتليفون مفتوح، لكن تأتي زوج تتكلمها مثلا، أو يجي زوجها يكلمها، حتى عينها ما تشيلها تحطها على وجه زوجها، أو حتى عينها هو ما يشيلها يحطها في وجه زوجته. ليش؟ لأن الهاتف هذا أخذ جل الوقت، بل بعضهم يدخل إلى الحمام وهاتفه وياه، بعضهم ينام وتليفونه بيده. طيب، هذا الإدمان اللي تحول هذا أخذ وقت ما ينبغي أن يؤخذ من الزوجة، من العيال، من العلاقة بالله عز وجل. ولذلك أقول إن هذه يعني الأمور أجريت عليها دراسات، ومن الدراسات التحليلية لعينة بلغت حوالي 19,700 عينة، وهذه العينات عندهم إفراط في استخدام الهاتف، يطالعون برامج تواصل، يتواصلون كذا من كل الطرفين. الإشكالية أن النتيجة هي عدم الرضا عن الحياة الزوجية، ضعف التواصل بين الزوجين، إلى درجة وصلوا إلى مرحلة الصمت السلبي. الصمت السلبي أنه خلص ما في مشكلة بس ساكتين، حتى إذا رادوا يطلبون شيء من بعضهم

0: يرسلون لبعضهم رسائل، ما في كلام، كأن البيت تحول إلى بيت صم بكم لا يتكلمون. ولذلك هذا الإدمان ولد ضعف تواصل، ولد ضعف محبة، ولد فتور في العلاقة الزوجية، بل أحيانا إذا طرف متأذي وحاس بالمشكلة وطرف الثاني مطنش ممكن يوصل المسألة إلى حتى الانفصال. ولذلك إذا أريد نعالج هذه المسألة لابد أنه إحنا ما نقول لا هاتف، لا استخدموا الهواتف، لكن الهاتف يجب أن يستخدم بأوقات محددة. يعني ما يصير في غرفة النوم وهم يردون مثلا علاقة حميمة بيناتهم وهم مع بعض رن الهاتف رسالة، قفز من السرير وراح ركض يشوف منو هذا اللي أرسل رسالة. أدري هذا وقت تشوف تليفونك. فإذا يعني تصوروا هذه الأوقات المفروض اللي متفرغين لبعضهم ومع ذلك عند الإدمان على الهاتف ما خلاه. فلا بد يكون عند الزوجين وقت خاص يتحدثون فيه من دون شاشات، يتحدثون فيه من دون يعني تقنية حديثة، وجه لوجه بشكل مباشر. هذا إذا جلسوا على مائدة الطعام، طلعوا مثلا في مكان عام، حديقة، مجمع، خلص اترك الهاتف. طالعين في السيارة اترك الهاتف، ما تحلاله مثلا مكالماته إلا لما يصعد بالسيارة وزوجته وياه، أو هي تصعد بالسيارة وتتصل بصديقاتها بخواتها بكذا. إذن إعطاء الوقت هذا هو السبيل الوحيد لعلاج مشكلة الإدمان وتأثيرها على الزوجين، إدمان الهاتف. فلذلك إخواني أخواتي، إذا ما التفتنا لهالمشكلة هذه وحليناها ترى مستقبلها بيكون صعب. ليش؟ لأن العواطف إذا يعني تبلدت، مشاعر تجمدت، خلاص حتى لو أردتم إحيائها من جديد كما يقولون إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. فمن الآن قضية تأكلون مع بعض بدون هواتف، تجلسون مع بعض، ترى ما تريد منك وقت كثير ولا تريد وهي يريد منك وقت كثير، 10 دقائق، ربع ساعة، تكلمون مع بعض، تحاورون مع بعض يعني. لكن ما يصير أنتوا قاعدين مع بعض وكل واحد عينه بتليفونه. فإذا لا نجعل من الهاتف مشكلة تؤثر على بيوتنا، على أزواجنا، على أولادنا، بل نجعل من الهاتف وسيلة ننتفع بها ونعمة نشكر الله عليها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزاف. اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح. أثير الروح.
2: أيها الأحبة، ننصت فيما يلي خاشعين إلى أحسن القصص. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عادل ريان سورة يوسف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: ألف

إلا الشك والشكوى. وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي. اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بمنك وفضلك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الكهف.

الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا مصوب خطأ الدعاء بأن لا تجيب، ولذلك تحمي من الضر من يدعو بالشر دعاءه بالخير. سبحانك ولا تقال إلا لك، حذرتنا ألا نحكم فيما لا نعلم، حتى لا نحكم الأهواء في تزيين ما نشاء، وحسبنا من قولك عسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذا ضاقت بك السبل،
1: إذا ضاقت بك السبل،
0: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
1: مفاتيح الخير كله
0: في الدنيا والآخرة.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ وديع اليمني سورة هود عليه السلام.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة أينما كنت.

0: كريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما تيسر من سورة المؤمنون.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة المؤمنون.
3: اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين.
4: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
3: أثير الروح،
4: أثير الروح.
5: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: بالنسبة لسلمك الله الكلام الأخ جزاه الله خير كلام طيب. أن يلتزم الإنسان سواء كان في البر أو في أي مكان
3: صحيح.
2: الشباب وغير الشباب أن يلتزموا بالآداب آداب ارتياد البر أو آداب ارتياد الطريق وآداب السير في الطريق آداب كلها آداب علمنا إياها الإسلام وعلى العبد الصالح أن يرضي ربه تبارك وتعالى أولا يرضي الله سبحانه وتعالى بالتزامه بالنظافة التزامه بالنظام عدم إزعاجه للآخرين بإيذاء الآخرين سواء بإشعال النار أو بأصوات السيارات أو بأصوات الدراجات أو بأصوات المذياع أو إلى آخره أي من يرتاد البر لا ينسى أمر صلاته وعبادته أنت خرجت للاستجمام وتغيير جو لكن الصلاة لها وقتها أذن وخاصة أنت في البر لك أجر أن تؤذن وما من شيء يسمع أذانك إلا لك به أجر ثم تصلي جماعة بأهل بيتك ومن اجتمع معك فهذه الأمور من الآداب التي ينبغي على الإنسان أن يلتزم بها سواء كان في النظام أو في النظافة وديننا دين نظام وديننا ضمن نظافة أما الحديث الذي استدل به الأخ السائل الإيمان من النظافة أو النظافة من الإيمان ما يصح ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم وبارك فيكم.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى.
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير الروح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: طاسين. تلك آيات القرآن.

إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

0: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
2: بأي طريقة تستمعون بها إلينا؟
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
0: الروح. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ إبراهيم المغربي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

0: اللهم
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعزتك التي لا ترام أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم
0: اللهم
1: زينا بزينة الإيمان وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
1: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة العنكبوت بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة العنكبوت.

0: تضليل الكفرة والمفسدين.
1: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير أيها الأحبة، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة الرعد، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي.

0: القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي تلا على أسماعكم الكريمة سورة الرعد.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عيسى سناكو سورة الفاتحة وما تيسر من سورة طه من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من أذكار المساء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: مات من شر ما خلق، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
2: يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: فيما يأتي من الوقت تستمعون إلى تلاوة طيبة مباركة من سورة غافر بصوت الشيخ أبو بكر الشاطري.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أستجب لكم.
1: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي

0: العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة بصوت الشيخ أبو بكر الشاطري فيما تيسر له من سورة غافر.
2: فواصل حديثية.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده.
2: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي، وحسنه الألباني.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: مصحف البحرين، يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الزمر.
2: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم.
3: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة طه.

قدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.

أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك.

فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى.

أبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

0: اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة طه.

0: على السرائر والضمير، يا عالما بأعمال الجوارح وخواطر القلوب والتفكير، ما عصيناك استهزاء بقدرتك ولا استخفافا بعزتك، ولكن غلبت علينا شقوة
1: اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

0: إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة، وحتى تتحقق لابد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تقدم سكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. سكون من إخراج فهد الجزاف.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، وما زال حديثنا موصولا مع برنامجكم سكون. موضوع الهاتف، هل الهاتف نعمة أم نقمة؟ نعم، الهاتف لمن استخدمه واستفاد منه وفي شتى مجالات الحياة فهو نعمة تستحق أن يشكر الله عليها، لكن في حالات كثيرة تحول الهاتف إلى نقمة، ومن ضمن هذه النقم حين يهدم بيت، يعني كثرة استخدامه، الانشغال فيه. كثير من الأزواج يعني ما في شيء اسمه وقت للتليفون داخل البيت، لا الوقت للتليفون مفتوح، لكن تأتي زوجة تكلمها مثلا أو يجي زوجها يكلمها، حتى عينها ما تشيلها تحطها على وجه زوجها، أو حتى عينها هو ما يشيلها يحطها في وجه زوجته. ليش؟ لأن الهاتف هذا أخذ جل الوقت، بل بعضهم يدخل إلى الحمام وهاتفه وياه، بعضهم ينام وتليفونه بيده. طيب، هذا الإدمان اللي تحول هذا أخذ وقت ما ينبغي أن يؤخذ من الزوجة، من العيال، من العلاقة بالله عز وجل. ولذلك أقول إن هذه يعني الأمور أجريت عليها دراسات، ومن الدراسات التحليلية لعينة بلغت حوالي 19,700 عينة، وهذه العينات عندهم إفراط في استخدام الهاتف، يطالعون برامج تواصل، يتواصلون كذا من كل الطرفين. الإشكالية أن النتيجة هي عدم الرضا عن الحياة الزوجية، ضعف التواصل بين الزوجين، إلى درجة وصلوا إلى مرحلة الصمت السلبي. الصمت السلبي أنه خلص ما في مشكلة بس ساكتين، حتى إذا رادوا يطلبون شيء من بعضهم يرسلون لبعضهم رسائل، ما في كلام، كأن البيت تحول إلى بيت صم بكم لا يتكلمون. ولذلك هذا الإدمان ولد ضعف تواصل، ولد ضعف محبة، ولد فتور في العلاقة الزوجية، بل أحيانا إذا طرف متأذي وحاس بالمشكلة وطرف الثاني مطنش ممكن يوصل المسألة إلى حتى الانفصال. ولذلك إذا أريد نعالج هذه المسألة لابد أنه إحنا ما نقول لا هاتف، لا استخدموا الهواتف، لكن الهاتف يجب أن يستخدم بأوقات محددة. يعني ما يصير

0: في غرفة النوم وهم يردون مثلا علاقة حميمة بيناتهم، وهم مع بعض رن الهاتف رسالة، قفز من السرير وراح ركض يشوف منو هذا اللي أرسل رسالة. أدري هذا وقت تشوف تليفونك. فإذا يعني تصوروا هذه الأوقات المفروض اللي متفرغين لبعضهم، ومع ذلك عند الإدمان على الهاتف ما خلاه. فلا بد يكون عند الزوجين وقت خاص يتحدثون فيه من دون شاشات، يتحدثون فيه من دون يعني تقنية حديثة، وجه لوجه بشكل مباشر. هذا إذا جلسوا على مائدة الطعام، طلعوا مثلا في مكان عام، حديقة، مجمع، خلاص اترك الهاتف. طالعين في السيارة اترك الهاتف. ما تحلاله مثلا مكالماته إلا لما يصعد بالسيارة وزوجته وياه، أو هي تصعد بالسيارة وتتصل بصديقاتها بخواتها بكذا. إذن إعطاء الوقت هذا هو السبيل الوحيد لعلاج مشكلة الإدمان وتأثيرها على الزوجين، إدمان الهاتف. فلذلك إخواني أخواتي، إذا ما التفتنا لهالمشكلة هذه وحليناها، ترى مستقبلها بيكون صعب. ليش؟ لأن العواطف إذا يعني تبلدت، المشاعر تجمدت، خلاص حتى لو أردتم إحيائها من جديد، كما يقولون إذا فات الفوت ما ينفع الصوت. فمن الآن قضية تأكلون مع بعض بدون هواتف، تجلسون مع بعض، ترى ما تريد منك وقت كثير، ولا تريد وهي يريد منك وقت كثير، 10 دقائق، ربع ساعة، تكلمون مع بعض، تحاورون مع بعض يعني. لكن ما يصير أنتوا قاعدين مع بعض وكل واحد عينه بتليفونه. فإذا لا نجعل من الهاتف مشكلة تؤثر على بيوتنا، على أزواجنا، على أولادنا، بل نجعل من الهاتف وسيلة ننتفع بها ونعمة نشكر الله عليها.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، برنامج سكون. سكون مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون والمخرج فهد الجزار.

0: أينما كنت
1: أينما كنت
0: يصلك أثيرنا بكل المحبة
1: بكل المحبة،
0: وبه تغدو النفس مشرقة
1: مشرقة،
0: والقلوب رحبة
1: والقلوب رحبة.
0: أثير الروح أثير الروح
2: أثير الروح،
0: يضفي على الأجواء عبقا وطيبا كما عهدتموه على 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الحجرات بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة الحجرات.
1: نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا

0: الآخرة.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الأحبة، نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الزخرف بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة الزخرف.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب.
4: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر له من سورة الصافات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب.

ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إن

الله المخلصين. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء.

وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول

قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما

حيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد

لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج

الصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا

فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه

فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا.

مبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن

مبين. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون

فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين.

المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين

الشياطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله.

الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون

حين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على

مستمعين الكرام، تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر له من سورة الصافات.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: الإيمان بالله عز وجل والصدق فيه سبب لمغفرة الذنوب، سبب لمغفرة الذنوب والوقاية من العذاب والنكال.
1: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا ومد جذور الخير والعطاء في حياتك وانشر السعادة.

لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا.

0: نفخه ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملك.

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك.

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: أغفر لي.
1: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
0: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
1: وفي رواية
0: وعظامي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماوات

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة

0: مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى.
1: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
0: لربي الحمد لربي الحمد.
1: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
0: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
1: رواه ابن ماجه. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك:
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم. الله

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: ربي اغفر لي،
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني،
0: رواه ابن ماجه.
2: هنا
3: هنا
2: هنا
3: هنا هنا هنا
2: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
4: كتاب الله راحة كل قلب نثير الروح،
3: والبرامج المفيدة،
2: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
3: هنا أثير الروح.

0: تستمعون أيها الأحباء إلى تلاوة لسورة السجدة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم سواه ونفق فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون

وسبحوا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.

أماكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة السجدة بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمة

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وزاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. رواه أحمد.
1: بنقاء حبات المطر،
2: بنقاء حبات المطر،
1: وصفاء أجواء الربيع،
2: وصفاء أجواء الربيع،
1: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
1: وبعطر الأزهار الفواح،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
1: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات.
2: 106.1 FM.
1: أثير الروح. أثير
0: الروح. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد العيناتي لما تيسر من جزء تبارك.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي ما تيسر له من جزء تبارك.
1: عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه.
0: سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر. سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت. سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله. سلاماً

0: إذا من قرأ فما ظنكم برب العالمين؟ فقال خيرا يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد بن عبد العزيز الشامي سورة قاف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
1: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا.
0: مستمعين الكرام، تستمعون فيما يلي إلى تلاوة عطرة لسورة الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة لأم الكتاب وما تيسر من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ عبد العزيز الذوادي من تراويح عام 1439 من الهجرة.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مستمعين الكرام، نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة عطرة لسورة سبأ، يتلوها عليكم القارئ الشيخ محمود الرفاعي.

0: أيها الأحبة في كل مكان، استمعنا وإياكم إلى سورة سبأ، وكانت بصوت القارئ الشيخ محمود الرفاعي.
1: أنتم تستمعون الآن إلى أجمل اللحظات. إلى أجمل اللحظات.

0: 106
1: فاصلة واحد اف ام
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: أثير الروح.
1: أثير الروح.
3: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري ما تيسر له من سورة النساء. اللهم
1: اللهم
0: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك، فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك؟ إلهي إن عفوت فبفضلك، وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني، وأدم لي ما به سترتني.

0: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
1: مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة يونس عليه السلام.

الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

0: العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة يونس عليه السلام.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

106.1 ميجا هيرتز اف ام. سورة عظيمة، هي السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الخمسة. نستمع بعد قليل إلى سورة الحج بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سورة من أعاجيب سور القرآن الكريم، نزلت بعض آياتها في مكة وبعضها الآخر نزل في المدينة. استمعنا وإياكم إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ عبد الله بن محمد غيلان.
1: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها

الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك.

قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى

0: وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.
1: سورة الملك، بيّن الله فيها عظمة قدرته، وأخبر الله فيها عن كريم نعمته، وجعل قراءتها نجاة من فتنته. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية: شفعت لرجل حتى غفر له. وفي رواية: خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة. أخرجه أحمد وغيره، وصححه الألباني. من قرأها كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة. حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة.

0: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يا رب أفرحنا بما تحتاجه أنفسنا وأنت أعلم به منا.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لما تيسر من سورة الأعراف بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن جمال العوسي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تيسر له من سورة الأعراف.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به أولو العزم من الرسل، فأدعوك بما دعاك به آدم عليه السلام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وأدعوك بما دعاك به نوح عليه السلام حين قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وندعوك بما دعاك به إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
0: أثير
2: الروح. الباقيات الصالحات خير لك وأبقى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
3: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
4: بسم الله.

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة يونس عليه السلام.
3: إذا ضاقت بك السبل،
4: إذا ضاقت بك السبل،
3: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
4: مفاتيح الخير كله
3: في الدنيا والآخرة.
5: لكن

0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة هود عليه السلام بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
1: بسم الله.

0: صلاح عمر سورة هود عليه السلام. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان، أين المفر وأنت المحيط بالأكوان، وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان. اللهم فرج عني كل هم
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به
1: صدري
0: وعيل معه
1: صبري
0: وقلت به
1: حيلتي.
0: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر

0: مع الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: سورة ذات إيحاءات للقلب البشري منذ بدئها إلى نهايتها، توقظ القلب من غفلته ليتأمل عظمة هذا الوجود. نستمع وإياكم إلى سورة فاطر بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لسورة فاطر بصوت القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
3: يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورة الأعراف.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الأعراف.
3: إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي

بين يديك، وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: تستمعون إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة يونس بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة طيبة مباركة لسورة يونس بصوت الشيخ أحمد الطرابلسي.

اللهم إن في سترك لعيوبنا وفي أمر عبادك بالستر علينا بشارة بالمغفرة، فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء، وحتى لا نزهد في حسنات من نعرف له سيئة، وحسبنا جزاء على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة الشعراء.

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتترى

ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين